أريد أن أخالفكم إذا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.